0: Le passage que vous allez écouter a été imaginé et réalisé par des personnes accueillies au refuge solidaire.
1: Et à la Tex-Tex.
0: Le micro se balade de main en main.
2: Yo, Nana Radio.
3: Nana Radio.
4: Réseau Kadim.com, Nana Radio.
5: Le thé à la menthe, c'est la meilleure boisson.
6: Na ya werda, welcome asdika. Nana fil khurba, ashtaqna al baqa. Sallakhna al jibal wa barra al masaib. Nana fil khurba, afra al sahra.
7: Radio Mente, itinérante.
8: C'est la radio des âmes vaillantes, bruyantes, éclatantes.
6: Na radio.
9: Yo, slap slap alikoum, fad l'hayat dial kouata. T'aallumna fad l'hayat, ma ktibta kanعيش. La jina nchoufou fad l'blad, la hayat l'aïch. بغينا نعرفو فهاد البلاد واش حق الدرويش غير شبر وطرف ديال الزيف علاش فهاد البلاد اذا بغيتي توصل خصك تمشى فوق السيف بغيتي نبيع نشري في الحرام ضميري ما باغيش عقل العقل يتكلم هاد المحنه غدوز نقطه بنقطه غيدوز غيحمل الواد وغيدينا معاه كاملين علاش فهاد البلاد ما عندنا فيهاش لا رؤاس عندنا واحد راس كبير ملك الكرطيب مخبي وعندنا راس
10: كبير راديو نعنع خيزون جزر فلسطين صافي